Pablo, sen Levon, leş esmek kek, leş esmek kek, leş nus şmal, leş ma tsir, sen نسوان انضف غزاوي في كل عمان, leş ma يصير في كل لبنان كمان معاه مجال, اجاوب سالكم بسؤال, حيتفاهم في المق وعارف اصله وجاي تقوله للناس, هاد مروان يبان رشيد بو في القرعة دي خاد من الصنعة صنعتهم هادي, بيخلط فلسطين مع اي تعريس مع محن اوروبي وبيقول يا هادي شلت بوشملك بطيخ عالخاد عشان تعرف بس كنتش بحب